0: هقول لك هقول لك ايه دي كده ده بقى دي طيب
1: دو تلاهيت
0: ا دي كده انا دي فماني ادي دي تعبانه يا ماتار ها و دي باتا انت غادي نمرون تنالا تو خلصت توك انا دي تعبانه يا ماتار اللي تكلرو خيري مو بايدي فمانا بسيبو هالي بسيبو ناكا كمارا لانتينينا كانيتي يالي بارفتو تاماجي مكتو تانان تولتين
1: مكتو تين جان زدي لوكا كامو
0: مكتو تين تاتي مكتو تانان تولتين لاكو تولتين تولتين
1: اجلي بو
0: يالي بارفتو تاماجي.

0: شافوا بميلان تقدر اللي تبغى تبوق ولا تجان
1: خزم
0: وكل حنتين ده
1: كان يدك بلا كم هو مدي من كاو جوين
0: اه انا ما فهمت السيل صور لما حاو كيف خنو سفحة اللي بنا بسؤول كيفي في كيف خنو في كل موسم نكمل كذي نتجاوب كيس كيف تكلي تزيد توجان انت تيغا لبيلي زكا سبو قروة توجان
1: حاولنا
0: كي اللي تالبو انت تمحولو لبو مخونو لبو انت تلبو مي كي اللي تالبو اوسي اللي بابوتي باي بيتي كان اللي با كوكوتان اللي با اللي تنكات سايبه طابا كالابو بيبي لين ونسو سي بانتي بانتغالي كاباغاتا حاك سابيسي مامي صابر
1: Passe
0: de l'homme que tu as pour son coup, qu'il est pipi. Et en gros. Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, h